بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزل